0: بيتم تني بريكو فيديو وبيوانديين رازي بوني السير بيتا كرن
1: اولدمو هي جيري كروا ساخلميا جيهاني WHO هوش داريا قد تون تل دور بلابونا چندين وايروسو نخوشيين كشنده ادنا برا بشتوانو ياريزان المونديالا سالا 2026 الامريكا و كندا و مكسيك يراد جينيتن و نوان دا براسيون واشنطن جي پلانا پراسنا ساخلميت كويتت بياوه بجه اينانه دا بشتيكو مليونان بشتوان جيهاني هميه برف كشور امريكا با كورا براك كفتين مدرسيل سر تكلبونا جمعواري و بلابونا بلس يا نخوشيين كو اندام هنا سدانه ادناوه ياريگي هنده زيده بويو اف چنده جي بويه اگر كو نوان دن برياردانين ساخلمي اب هيريب كفنه كاري ادوی چارچووه دا پروفیسورك جرابه بريا نوان دا جيهاني ازانستيا ساخلمي لزانكو يكي امریکي اشکرات کد كو نوان دكا تايبت اپراسيون ناسايش ساخلمي دام ازراندينه دا كودوه هاوينه دا چاف دريا هر گشکر نكا وایروسی ادناوا کمپین پشتوانان دا بکن
0: لدمه بوری دریجه یادن گوباسا هاته خاندن
1: هر شاد و بختور بن.

0: وفيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنج روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبران دي نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوتي
1: والله اكو حفتي 5 لتر ويب دوبس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبس 5 لتر فكو سحكة بنقا باغيوه جبوبة دازبا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500 دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدف تنبو صدف يتشنكي

شوابي جاسم هذا لنا الجزني مرضي جاسم شوابي لنا حيا بي ملي دوار كين زنامي تيدا خنابي بي عان جيسم كام روبي تيدا محيا بي مصاص كام روبي تيدا شكاتي بي عان كناب كام روبي تيدا درنيا بي جاني جانا ملي جهي بابو بابي مرضي بي ایکی بیانی ہوئے باوری جو تے خود سردان یا خشتو

ورقة سلاسمان يا بابا دلال وتكار ونهي البرشابة مدلال شمشم يخدي ما يامل يا ملا أتخوى خمات بني إلا بيت السنار كيف يبنو هاي هاي دلال دستيت كركي لقمال جوتي درما مكي منو

حيث تجار شيطان نزكي بجزرنا لي خبر مدينة دينام لربنا زوزان خوش لدن بمشينة دينام لربنا زوزان لي فر مشينة خوانا مخده بخمنا خبني وصنا كلا لي مردينة اكي فصاد المابنا منو دينام الخراب دبك ايشنا خيرش عزيز مالا بان لي خبر مدينة يا تسري منو دينام الخراب نموت يا سري بري

ما ادري ايش كاتب اخر فادي نور من الفير من الالو عدام العرضه دلالة بدل من الفير من الالو عدام العرضه ابشنا مالا بابي مكش كامل افضل اخد اير من البيع وليك ما جوري سر وتخضو لو تخفام وفندا اسي طميلة كيف كما دسي دلالة دلي اخوة كشكي طميلة كانو شارده وفرده كل فادي نور كل مراخي من دلالة دلي بغلقه

خان الامقل الحب رحان الحب دشت الحب غوثمان دجي عنا الرشود رين الفيس الواب قامار رقو كيف شالي البرشا ماني حكي واسمان يكا قطا قرى برنا واسمان اتشاب رجاب البتلة علي دقا قوبي خوانا واسمان بطازي الاجوانا درابا واسمان درابا حضانا ميرا مشارينا ميرا

أقض خنوم ما بحشت من من بيني نكوش روم دي أزرع بريم قض حرب ديم أبا كيرك مي جوري سريش جاي قرمتي نكوش روم دي حتى صبح

كيبا وشوت مخال الخالي من أمبا أنا زاني فاني دلالي دلي مخافلي أوي طهني واغي خوري وابي باري بكي لابكي ومري ترناري

قضابلا زواجي كما بيد الكبيم زواجي كما بيد البكان أري قارسي عوا شمل مزدي ميركا عمري بصد صلاة وببي بابي سرسني خليك نديني جمدو ربيم عمي شري عدا خبا من البردة ملاكي قوز علمي قوز بقى

0: إن شاء الله.
1: يلا
0: قالك سباس بلي قد خشت في افتشتيكك شمس ديني او همين بتوبت خوي ديتي چونكي اجي ما مصاي قندا بون بشتي فيستراني ام دي بعدا من قال هذا.

0: Teire vaziu.
1: Beji.
0: Mare teire vama, teire vaziu. Badistana na dastev na germiane lo, yo yo. Hai bahavi na sar har vaziu. Mare wala, chandi da kame lo lo. Babe are bamna di razi.
1: Allah.
0: Are rabi har si bi bita baishe dudran. هاي سار جارك لما رام عمي بتاشين وتازي و...
1: الله صالح جارك بتاشين وتازي
0: مالي حيران قدري نليل ما نولو نلوي ما منيل نليل ما نولو نلوي ما هوري رشي تاهي

0: وكي خاز وقلم قال عثمان إلى نار رغيما هاي لو أقنا بنسبة وجوز بيلو يا هاي ميواني بس نيمو يا وارم بدليه حموان بيسلاو رزو همو جي أقران ناموسا
1: قال لك قال لك سباز بدنك تيخوش بخير وسلامتك أبو بكر ساتشوفا

شكسين وما يمنو تبكين وبجبر جوع ديما بيهنق بنيك عجبتان بول ومعقلين ويكون من الدنيا.